0: Golfo de Adén, Somalia.
1: Sosa, ahora, Sosa.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: هذا انك حاب اني اسوق وانا دتك سوق عورة
0: Los Indestructibles
2: هوشتك
1: اور نغاغ عورة نغاغ خروس عابها وشتك ها دل ابي وسهل دل دل

0: يا ميموري دقيقه ور هره دقيقه ريح ريح لعق بينه هبنا انا يي غدا ور دقيقه صعده وريا معوت اجتي وايا هوس هوس ودك ور دقيقه وريا معوت اجتي كوينه ساغه صعده هيا انا سوق مره يا ريا وصعور يا ميموري دقيقه
1: صافي
0: ريح ريح ريح هروري
1: حرمري
0: يا نمري العاد ما يركرنا على بوليسوي العاد ما يركرنا ناسين